حبيت نسافر فيك استورك سور بذور الشجر وطاح علينا السور العمار قبور تزور الدور بالعمور حبيت نسافر بيك اليوم نهار مشو مش صار خرج اللي مردو منهار سمو مش روش السود من الحروب حبيت نطلع فيك دروج دخول خروج السفاير حب علينا تموج دراج بروج الزوز في الموج برابوج

0: what happened after that was, and then what happened after that was, and then what happened after that was, and then what happened after that was.
1: Duck. Hello, hello. أهلاً أهلاً أهلاً أهلاً. أهلاً وسهلاً بكم أعزائي المستمعين على راديو الحارة في برنامج صباحي من مجلس العجب في بيت لحم فلسطين مع الناظر.

تحية لفلسطين حرة من نوتنغهام. نحن هون محبوسين معكم أرنستو شحود ببث مباشر إلى داخل فلسطين، قصة أخت الاحتلال وقصة أخت الصهاينة.

تمد ذراعيها معترضة خيوط الضوء الحاضنة لتعكس وميضا نوعا يفيض ويدفن في أجنحتها الداكنة.

تحرس مريضا مرهقا مضيد ملصق على هامته الساخنة. لعل ابن جلجامش بعد زيارة القمر واستنزاف خيرات المريخ لوثى أشعة الشمس

رتبت حفنة التراب حيث أناخت فتاة جثمانها ونزفت وجدانها رحيق بالأرض.

الآن مع أرام صباح في مختارات من الأرشيف من راديو الحارة على راديو الحارة.

0: كندي ما بتو ما بسيب انا كين شو مغيب ولا
1: بتغوص. وتحية لدي جي جواد وشباش من الأردن وحوش ملوك الشاشة، ملوك الشاشة مكسر على دماغي إزازة.

0: سوري سوري عم بدور على الأغنية مش ملاقيها. خليكم معي لحظة لحظة يا حلوين. هايها احنا مع سيف مارديني من مصر, برضو حدا شاطر كتير جديد. مش عم بلعب سبوتيفاي ليه؟ ما بده يلعب. اعطوني لحظة. ايوه
1: تحية للجميع.

فوقي وبتلهينا كل الدقيقة. بيبي كان فليكس بس مش بالارينا، بيبي عم ده بس مش كسر.

0: لقيت مين تبى بيسب كل فلق الطيز من يريد أن يتحدث سيد من يريد أن يتفلسف خلي حبيبتك يصير بلي دانسة لازم تفكر فيها مع نفسك في ناس تذكرني إذا بنسى في ناس تعوض لي إذا كنسى في كاس تروقني إذا نرفز إذا بدك تلاكم لاكم بوزنك مش بوزني إذا فاهم المبدأ إيش الطفني إذا حابب أنا بهك ما خصنيش إذا صار فيك مقلب مش بار جديد أنا حاكي قبلك برجع بعيد لاكم بوزنك مش بوزني I don't wanna hear no chat about peace.
1: كله يسكت زاد دومينو وانا

0: بيرفكت. ما كانش قصدي بس اجت على الوجع. هلا راح يوافدكم ابراهيم عويس باحوال الطرق، وراه راح يكون يلعب هيرميتو باسكال باسكول ميوزيكا دا لاغوا الله العليم 1985. زلمة أبيض بمسك الناي تبعه وبضل يغطس فيه في المي ويطلع، يغطس فيه في المي ويطلع، وحوالي خمس زلام معهم أناني.
1: بس ليش هيك نازل؟ بحبش حد رفلو الجرم. ليش كتير بغليت شغل نطلع شغل أخي فسنا ربادة ضنيت أبرا بين باسكولك.